0: رفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hangar mangin jati gata.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.